الجدي الباشا حمو هو يرحم الوالدي الدنيا ما يدوم وسيدي وانا العرب والكمية وانا العرب والاسلوية الجدي الباشا حمو